0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنجو ومكور الدون بدي ولا بار الدون بدي أنا كور
1: ألم ترى في خفا الغربية يا
0: سبي في ألم يا شخي إبارا إني أنا إيكاتي إبارا إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا شخوان نانو خانيرا نانو پنی چه دچاره؟ تشتیه؟
2: من تشتی
0: گفتم. سبعت آبونی؟
3: کاز آب کلی بیم آب نایی؟
0: آب نایی تا تو تش نانی تا تو آب نانی؟
3: نه.
0: تار نی؟
3: چه آدیج نای؟ یک کسیج نای؟

0: رجعنا لحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض.
1: ايه
0: ما كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما يقدر يجيبو
0: فلان. ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تشسي بولاميور يا.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون دي.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسوي.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي. هو زي كثير كثير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شيء يرتحم علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزارلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما في كلتن بيرين ني ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا الهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين